لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

استقبلت سماء مشمسة بداية مهمة رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر في أوكرانيا كمبعوث الخاص للبابا للاحتفال بالذكرى السنوية 35 لإعادة فتح بنى الكنيسة الكاثوليكية ذات الطقس اللاتيني، والتي كما أعلن منشور للأمانة العامة لدولة حاضرة الفاتيكان على حساب تيرسا لوجيا ستقام يوم الأحد في 19 من تموز يوليو في مزار سيدة الكرمل في بيردشوف. وتأتي هذه المناسبة أيضا لتذكر زيارة القديس يوحنا بولس الثاني الذي زار البلاد عام 2001، وقد وصل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية إلى كراكوف في بولندا يوم الخميس في 16 من تموز يوليو، حيث الأجواء الأوكرانية مغلقة بسبب الحرب، ثم تابع طريقه بالسيارة برفقة السفير البابوي في الكييف رئيس الأساقفة فيز فالداس كولبوكاس، وسيبقى في البلاد حتى يوم الثلاثاء 21 من الشهر الجاري بعد عبور نقطة كراكوفيتس الحدودية، حيث تمتد طوابير لا نهاية لها من السيارات داخلة وخارجة من البلاد، وينتظر البعض ما بين 8 إلى 10 ساعات دون يقين بالحصول على إذن المرور. استقبل الوفد الفاتيكاني السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي أندري يوراش إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الأوكرانية، ومرورا ببعض القرى الواقعة وراء الحدود كانت المحطة الأولى في ليفيف، وهي مدينة ذات أرث تاريخي وفني ومعماري عريق يعود إلى الفترتين البولندية والنمساوية الهنغارية. تأسست رسميا عام 1256 على يد الملك دانيلو ملك غاليسيا، وسميت بهذا الاسم تكريما لابنه ليو في إمارة غاليسيا فولينيا الروسية، وقد أدرج مركزها الحضاري عام 1998 ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وتجدر الإشارة إلى أن لفيف نفسها تعرضت لضربات جوية روسية مرة عدة، كان آخرها في نهاية شهر آذار مارس 2026. وهنا التقى جالاجر الذي استقبله رئيس أساقفة الفيف لاتين ميتيشيسلاف موكوروتسكي صباح يوم الجمعة في مقر المطرانية بمجموعة من مسؤولي المقاطعة والمدينة. وقال ممثل الكرسي الرسولي أن النهاية العادلة للحرب تعني إعادة السلام إلى هذا الجزء من أوروبا، مضيفا إلى أن الكنيسة والبابا لاون الرابع عشر لا ينسون ألام الشعب الأوكراني وتضحياته، وعلينا أن نهيئ الظروف المناسبة لسلام عادل. وفي تمام الساعة 9

0: الأوكرانية عام 1998، حيث أنشأت عليها حرما جامعيا مستقبليا وتتوسطه كنيسة. وفي الموقع الذي تقف فيه الكنيسة اليوم، كان المقرر في البداية بناء مكاتب مخصصة للدعاية السوفيتية. ورغم أن المباني الجامعة لم تصب بشكل مباشر، إلا أنها تأثرت بالقصف الروسي القريب. فقبل عامين سقط صاروخ على بعض بضع مئات من الأمتار، أسفر عن سقوط 7 إلى 8 ضحايا. وبشكل عام يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالجامعة حوالي 40 قتيلا بين طلاب وأفراد عائلاتهم. وأكد رئيس الجامعة المطران بوريس غودزياك خلال اللقاء الأول قائلا: الحرب هي هنا، مرحبا بالسيد جالاجر، مستعرضا مرافق الجامعة وأنشطتها الأكاديمية. ومن بين هذه الأنشطة تقديم الدعم المباشر للعديد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستضافون في بيئات تشكل جزءا لا يتجزأ من الجامعة، حيث قضى الوفد بضع دقائق معهم واستمعوا إلى قصصهم من خلال ما روته مسؤولة برنامج التنشئة في الكلية الجامعية الأخت ماريا راديسيت، وتبادلوا معهم تأملات تحمل الرجاء بالمستقبل. وختم المطران غودزياك قائلا: يلتزم الجميع بتقديم المساعدة والعون، فالطلاب الذين يأتون إلينا يتلقون تعليما متكاملا يشمل أيضا معرفة كيفية بذل الذات من أجل الآخرين. وفي المساء وبعد وقفة في كنيسة القديس يوحنا بولس الثاني في روفنو، وصل المطران جالاجر إلى السفارة البابوية في كييف، حيث لعقد لقاء مع رأس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا رئيس وساقفة كييف هاليتش المطران زيفاتوزلاف شيفشوك.
1: بعد مرور عام على الهجوم الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، لا تزال آثار الحرب ترسم تفاصيل الحياة اليومية في هذا القطاع، حيث تتواصل المعاناة الإنسانية اليومية رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما يرفع المسيحيون في غزة صلواتهم من أجل السلام ويواصلون جهودهم للحفاظ على شعلة الرجاء في مواجهة الدمار. كاهن رعية العائلة المقدسة الأب جابرييل رومانيلي استذكر هذا الهجوم الذي وقع في 17 من شهر تموز يوليو من العام الماضي، مسفرا عن مقتل 3 أشخاص داخل المجمع الكنسي. وقال في حديث لموقعنا الإلكتروني: إن ذلك اليوم ترك أثرا عميقا في نفوس أبناء الكنيسة والرأي العام العالمي، مؤكدا أن الرعية ستقيم يوم غد الأحد قداسا خاصا للصلاة على أرواح الضحايا وعلى نية الجرحى وعائلاتهم ومن أجل المغفرة وإحلال السلام. وكان الهجوم قد أودى بحياة حارس الكنيسة سعد عيسى قسطنطين سلامة، إضافة إلى فومية عيسى لطيف عياد التي كانت موجودة في خيمة تابعة لهيئة كاريتاس خصصت لتقديم الدعم النفسي للسكان، فضلا عن نجوى أبو داود التي توفيت لاحقا متأثرة بجراحها. أما الأب رومانيلي كاهن الرعية فأصيب بجروح طفيفة في ساقه، فيما عاش مئات النازحين الذين احتموا داخل المجمع الكنسي لحظات من الرعب والخوف. هذا ثم ذكر الأب رومانيلي بكلمات البابا ليون 14 الذي عبر بعد أيام من هذا الهجوم عن حزنه العميق، داعيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي ومجددا النداء من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، بيد أن الذكرى الأليمة تأتي هذا العام في وقت لا تزال فيه غزة تعيش أوضاعا مأساوية، إذ تحدثت التقارير الميدانية عن سقوط قتلى خلال الأيام الماضية نتيجة عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من القطاع، ما يعكس هشاشة الهدنة واستمرار دوامة العنف. في غضون ذلك تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، فالطرق شبه مدمرة وشبكات المياه والكهرباء تعرضت لأضرار جسيمة، بينما يعيش مئات الآلاف من النازحين في خيام وملاجئ مؤقتة في ظل حرارة الصيف ونقص الخدمات الأساسية. تابع الأب روماني

0: لحديثه لموقعنا الإلكتروني قائلا إن الوضع اليومي في غزة بالغ الصعوبة، مشيرا إلى أن التنقل داخل القطاع أصبح تحديا حقيقيا، فالطرقات امتلأت بالحفر والركام وبقايا المباني المهدمة، وأصبحت بعض الشوارع غير صالحة للسير إلا لمسافات قصيرة، كما أدى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود إلى جعل وسائل النقل نادرة ومكلفة للغاية، إذ يبلغ سعر لتر المازوت أكثر من 13 دولارا أمريكيا، بينما يصل سعر البنزين إلى نحو 27 دولارا للتر الواحد. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، تحرص الرعية على مواصلة نشاطها الاجتماعي والتربوي، إذ تقدم دعما ماليا لبعض الحافلات الصغيرة التي لا تزال تعمل حتى تتمكن من نقل الأطفال والشبان إلى أنشطة المدرسة الصيفية التي يشرف عليها كهنة وراهبات ومتطوعون علمانيون. وأكد الأب رومانيلي أن هذه المبادرات تمنح الأطفال فرصة للخروج من أجواء الحرب ولو لساعات قليلة، وتوفر لهم مساحة آمنة للعب والتعلم. بالمقابل تبدو جهود إعادة الإعمار بعيدة عن تلبية حجم الكارثة، وتشير تقارير صحفية إلى أن الخطط الدولية لإعادة بناء غزة لا تزال محدودة، بينما يواصل نحو مليون نازح العيش في ظروف قاسية داخل الخيام، مع تزايد المخاوف من انتشار الأمراض نتيجة نقص المياه النظيفة وتدهور الخدمات الصحية. وهكذا تبقى الذكرى الأولى للهجوم على كنيسة العائلة المقدسة في غزة مناسبة لاستذكار الضحايا، وفي الوقت نفسه تبقى دعوة متجددة إلى وقف العنف وإغاثة المدنيين والعمل من أجل سلام يعيد إلى غزة أمنها ويمنح أبنائها مستقبلا أكثر أمنا وكرامة.
1: العودة إلى جوهر الدعوة في سياق مطبوع بالعلمنة والثقافة الرقمية والتحولات الاجتماعية والثقافية. كانت هذه الدعوة التي وجهها الكاردينال لازارو يوهيونغ سيك عميد دائرة الإكليروس في رسالة وجهها إلى الكهنة في باراغواي بمناسبة اليوم الوطني للإكليروس الذي احتفل به من 13 وحتى 16 من تموز يوليو الجاري. وقد عقد هذا اللقاء الذي نظمه المكتب الوطني لرعوية الكهنة التابعة لمجلس أساقفة باراغواي في المعهد الإكليريكي الكبرى سيدة الانتقال، وجمع كهنة من مختلف أبرشيات البلاد في جلسات للتنشئة المستمرة والصلاة والأخوة والتأمل. وتمحور الموضوع الرئيسي لهذه الأيام حول هوية الكاهن وملامح الخدمة في السياق الحالي، وهو موضوع يندرج تماما ضمن مسار تجديد الخدمة الكهنوتية الذي تدعمه دائرة الكليروس وتعاليم البابا لون الرابع عشر. في رسالته أعرب الكاردينال يو عن قرب الأب الأقدس البابا لون الرابع عشر ودائرة الكليروس من جميع كاهنة الباراغواي، مشكلا إلى التزامن المعبر بين صدور الرسالة الرسولية أمانة تولد المستقبل والرسالة الرعوية لأساقفة باراغواي حول الخير العام، واللتين تم توقيعهما في الثامن من كانون الأول ديسمبر عام 2025. وأشار عميد دائرة الكليروس إلى أن النصين يلتقيان في المنظور عينيه، إن الأمانة للكهنوت والخدمة في سبيل الخير العام ينبعان من قلب المسيح الراعي الصالح، مصدر كل رسالة كنسية أصيلة. وتبرز في جوهر الرسالة دعوة إلى العودة لهوية الكاهن، ففي سياق تفرضه العلمنة والثقافة الرقمية والتغيرات الاجتماعية والتحديات الجديدة التي تواجه البشارة، ذكر الكاردينال يو بأن الكاهن ليس موظفا في الشؤون المقدسة ولا مجرد ممثل عن الجماعة، بل هو رجل مكرس بشكل إسراري على صورة المسيح ومدعو لتجسيد حضور الراعي الصالح من خلال حياة مكرسة بالكامل لخدمة شعب الله. واستنادا إلى تعليم البابا لون الرابع عشر، حذر عميد دائرة الكليروس من بعض التجارب التي قد تضعف الخدمة الكهنوتية، ومنها نزعة الإنتاجية والفاعلية الفائقة والتي تقيس قيمة الكاهن بناء على النتائج الرعوية المحققة فحسب، والسكينة السلبية التي تقود إلى الإحباط مام صعوبات البشارة، والهمة الروحية الفاترة أو المتوسطة التي تهدد بإفراغ الخدمة من قوتها كشهادة حية. وأكد أن الكهنوت ليس مسيرة مهنية أو سعيا وراء الوجاهة، بل هو خدمة مصاغة على مثال المسيح الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم، كما أشارت الرسالة إلى الرابط العميق بين القداسة الكهنوتية والالتزام بالخير العام. وبالنظر إلى واقع الباراغواي، شجع الكاردينال لازارو يو هيونغ سيك الكهنة على مواصلة قربهم من الفقراء والشباب والعائلات والفئات الأكثر ضعفاً من خلال تعزيز العدالة والشفافية وتنشئة الضمائر على ضوء الإنجيل والعقيدة الاجتماعية للكنيسة. وتطرق الكاردينالو في الختام لرعوية الدعوات، مذكرا بأن الترويج الأول والأكثر فعالية للدعوات ينبع من شهادة الكهنة الفرحين والأمناء والشغوفين بالإنجيل. فالجماعة الحية بالإيمان والصلاة هي التربة الخصبة التي يستطيع فيها الشباب سماع صوت الرب والاستجابة له بسخاء. وفي ختام رسالته استودع عميد دائرة الكليروس جميع كهنة الباراغواي وأساقفتهم وطلاب الكليريكية تحت حماية العذراء مريم سيدة كاكوبي وقديسي الباراغواي، معبرا عن امتنانه العميق لخدمتهم اليومية في الرعاية والجماعات الريفية والضواحي الحضرية وإلى جانب المرضى والفقراء والشباب. وتمنى في الختام أن يكون كل كاهن راعيا صالحا أمينا وسعيدا محافظا على أمانته للمسيح، كما يذكر البابا لاون الرابع عشر تواصل توليد مستقبل الكنيسة.
2: بدأت في 12 من تموز يوليو وتستمر حتى اليوم السبت 18 من الشهر الدورة الخامسة للقاءات اللاهوتية المتوسطية في ريكا الكرواتية، والتي اختير موضوعها نبوة السلام وسط ضجيج الحرب، بناء السلام في زمن النزعة العسكرية. وقد أطلق الأعمال رئيس أساقفة ريكا المطران ماتي أوزينيتش، وشدد في مداخلته على أن ثقافة السلام تتطلب نزع سلاح الكلمات، وذلك من أجل إيقاف ما وصفه بغزو خطابات الكراهية للاتصالات العامة وميدان القتال الرقمي. وتبع مشددا على أن من واجب الشباب العمل كي يرفض جيلهم فكرة الحرب كوسيلة طبيعية لحل النزاعات، وأن يوقظوا العالم من نسيان ثمن الحرب. وفي حديثه عن موضوع دورة هذا العام قال رئيس الأساقفة إنه لا يشكل مجرد محور تأمل لاهوتي، بل هو تحد يستدعي ارتدادا شخصيا والتزاما ملموسا. وتبع مشيرا إلى أن الحديث عن السلام ليس بسيطا، لأننا أمام مثل أعلى لا يمكن لأحد التعامل معه مقتنعا بأنه قد بلغه بالكامل. وذكر في سياق حديثه بأن صانعي السلام كانوا غالبا موضع سخرية، إلى جانب تعرضهم إلى الاضطهاد بل وحتى إلى القتل. إلا أن المؤمنين لا يمكنهم التخلي عن إعلان السلام، لأنه محفور في الدعوة التي يوجهها الله إلى الإنسانية. وذكر هنا بتطويبات يسوع: طوبى للساعين إلى السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وتابع أن البناء الحقيقي للسلام يبدأ من السلام الداخلي والمصالحة مع الله، وفقط انطلاقا من هذه الخبرة يمكن بناء علاقات لا يعتبر فيها الآخرون تهديدا، بل أخوة وأخوات لديهم الكرامة ذاتها. هذا وعد رئيس أساقفة ريكا في مداخلته الافتتاحية إلى لقاء القديس فرانسيس والسلطان المالك، وسلط الضوء على أن فرانسيس الأسيزي لم يكن محملا بالسلاح، بل كان مسلحا بالإيمان ومستعدا للحوار مع من كان يعتبر من قبل عالم زمانه عدوا، وكان القديس يستخدم فقط إنسانيته وإيمانه. وشدد المطران أوزينيتش على أن القدرة على لقاء الآخر بدون كراهية أو أحكام مسبقة تشكل واحدة من أصعب ميزات الالتزام المسيحي الصادق من أجل السلام، وأكثرها ضرورة. وتحدث رئيس الأساقفة في هذا السياق عن الحاجة إلى سلام منزوع السلاح في الأعين، أي إلى استعداد للتحاور حتى خلال النزاعات، واحترام كرامة الشخص الآخر. ثم توقف رئيس أساقفة ريكا التي تستضيف اللقاء عند الرسالة العامة للبابا لاون الرابع عشر الإنسانية الرائعة، وسلط الضوء على دعوة الأب الأقدس إلى بناء حضارة محبة أمام عولمة العجز، كما وتحدث عن أن السلام يصبح غير ممكن بدون عدل، وتوقف عند خمسة توجهات من أجل بناء ثقافة السلام يقترحها البابا لاون الرابع عشر في رسالته العامة الأولى، وهي: نزع سلاح الكلمات، بناء السلام في العدل، تبني وجهة نظر الضحية، إنماء واقعية سليمة وإطلاق الحوار وتعددية الأطراف. وتطرقت مداخلة رئيس الأساقفة من جهة أخرى إلى مسؤولية اللغة العامة، لافتا الأنظار إلى ما يميزها من عنف وشيطنة الآخر، ومن هنا تأتي الدعوة إلى نزع سلاح الكلمات حتى يصبح من الممكن نزع سلاح المجتمع. ووصل المطران أوزي نيتش مشيرا إلى ضرورة تفادي أن يتحول ضحايا الحرب إلى مادة للمنافسة السياسية أو استغلال إيديولوجي، بل يجب أن يكونوا جسر الانطلاق لأي تأمل حول السلام. واستعار رئيس الأساقفة هنا كلمات البابا لون 14 حين أكد أنه لا يمكن أن نكون غير مكترثين أمام قصف المدنيين والهجوم على المستشفيات ومعاناة الأطفال. هذا وفي ختام مداخلته الافتتاحية للدورة الخامسة للقاءات اللاهوتية المتوسطية في ريكا الكرواتية، والتي بدأت في 12 من تموز يوليو وتستمر حتى اليوم السبت 18 من الشهر. وقد اختير موضوع هذه الدورة نبوة السلام وسط ضجيج الحرب، بناء السلام في زمن النزعة العسكرية. حضر رئيس أساقفة ريكا المطران ماتي أوزي نيتش من رؤية مانوية للعالم تقسم الأشخاص إلى صالحين بالكامل وسيئين تماما، فهذا المنطق لا يتماشى مع الإنجيل الذي يدعونا إلى الحوار والإصغاء وبناء الثقة المتبادلة. وعرب المطران ماتي أوزي نيتش عن الرجاء أن تصبح هذه اللقاءات بشكل متزايد مختبرات لاهوتية للأخوة والصداقة بين الأشخاص والشعوب.
3: يعقد من 10 وحتى 13 من شهر أيلول سبتمبر 2026 في المقر الرئيسي لإذاعة راديو فيريتاس آسيا في مانيلا في الفلبين أول اجتماع للمرسلين الرقميين الكاثوليك في آسيا، ويتمحور حول موضوع من مؤثرين إلى شهود، مسيرة سينودوسية من أجل الرسالة الرقمية في آسيا، وذلك كما أفادت وكالة فيداس الكاثوليكية للأنباء. وفي هذا الصدد أشار الأب جون مي شين الأمين التنفيذي لمكتب الاتصالات الاجتماعية التابع لاتحاد مجالس أساقفة آسيا ومدير البرامج في إذاعة راديو فيريتاس آسيا، أشار إلى أن هذا الاجتماع الأول للمرسلين الرقميين الكاثوليك في آسيا والذي يستغرق 4 أيام يشكل فرصة لتقاسم الخبرات وتعزيز التعاون. وأضاف أن هدفنا ليس مجرد إنتاج المزيد من المحتوى الرقمي، إنما تكوين شهود حقيقيين للمسيح قادرين، وكما قال، على إيصال الإنجيل بإبداع ومصداقية. وسيشكل الاجتماع المرتقب في أيلول سبتمبر القادم للمرسلين الرقميين الكاثوليك في آسيا محطة هامة في إطار الاستعدادات الجارية لليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول في كوريا الجنوبية في آب أغسطس من العام 2027، إذ سيناقش المشاركون في الاجتماع كيفية تطوير مبادرة بعنوان أصوات آسيوية لليوم العالمي للشباب، وهي مبادرة تهدف إلى لقاء الشباب الكاثوليك في آسيا، وذلك في ضوء الاستعداد للقاء العالمي للشباب. والاجتماع المرتقب في أيلول سبتمبر القادم والمستوحى من آية من سفر أعمال الرسل: أما نحن فلا نستطيع السكوت عن ذكر ما رأينا وما سمعنا، يتناغم مع رسالة راديو فيريتاس آسيا، وذلك كما جاء في بيان نشرته هذه الإذاعة الكاثوليكية، كما أفادت وكالة فيداس الكاثوليكية للأنباء. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 28 و29 من شهر تموز يوليو 2025 تم الاحتفال بيوبيل المرسلين الرقميين والمؤثرين الكاثوليك، وذلك في إطار الاحتفال بيوبيل عام 2025 تحت شعار حجاج الرجاء. وللمناسبة ترأس الكاردينال لويس أنطونيو تاغل القداس الإلهي في 29 من تموز يوليو في بازيليكا القديس بطرس في الفاتيكان. وفي ختام القداس الإلهي وجه قداسة البابا ليون الرابع عشر كلمة للمناسبة. عقدت في غوادراما بالقرب من مدريد من 9 وحتى 12 من تموز يوليو 2026 دورة تنشئة للعاملين الرعويين الملتزمين برعوية العائلة في الأبرشيات الإسبانية، وقد نظمها مجلس أساقفة إسبانيا من خلال اللجنة الأسقفية للعلمانيين والعائلة والحياة واللجنة الفرعية للعائلة والدفاع عن الحياة. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تم التعمق خلال دورة التنشئة للعاملين الرعويين الملتزمين برعوية العائلة في المذكرة العقائدية الصادرة عن الدائرة الفاتيكانية لعقيدة الإيمان في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2025، وتحمل عنوان جسد واحد ثناء على الأحادية الزوجية. وتخللت دورة التنشئة للعاملين الرعويين الملتزمين برعوية العائلة في الأبرشيات الإسبانية مداخلات عديدة، من بينها مداخلة لنائبة أمين سر الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة السيدة جابرييلا جامبينو. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا اللون الرابع عشر ظهر يوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو أمام مقر الإقامة الصيفية للباباوات. وقبل الصلاة القلب الأقدس كلمة قال فيها: بعد مثل الزارع يستمر يسوع في مخاطبة الجموع من خلال بعض الصور: القمح الطيب والزؤان، حبة الخردل والخميرة في الدقيق. إنها ثلاثة أمثال صغيرة تهدف إلى التذكير بمجيء ملكوت الله في التاريخ وعمله في حياة البشر والطريقة التي ينمو بها ويتسع ويحول العالم من الداخل. ومن خلال هذه القصص يحذرنا يسوع من تجربة التفكير في الله كشخصية قوية تفرض نفسها بالقوة وتستحوذ على المساحات لكي تهيمن وتنتصر، ولكن الله يفضل الصغار، علامة محبته المتواضعة التي تتركنا أحرارا في قبوله أو رفضه، وتسعى إلى شق طريقها حتى في وسط الزؤان، وتعمل بطريقة خفية وغير مرئية كأصغر البذور جميعا، ويتخمر داخل العجين بدون أن تحدث ضجيجا. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأخوة والأخوات، من خلال هذه الأمثال يخبرنا يسوع بشيء مهم عن الطريقة التي يعمل بها الله في حياتنا وفي التاريخ. ففي بعض الأحيان نتوقع شيئا مدويا ونرغب في إله يتدخل من الأعالي ليقتلع الزؤان الشر على الفور. نتخيل إلها قويا وجبارا، وللأسف نكيف طريقتنا في أن نكون مسيحيين وفي أن نكون كنيسة وفقا لهذه الصورة، لكن ملكوت الله ينتشر أيضا في وسط الزوان ويطلب منا نظرة قادرة على التقاط الخير الذي ينبت حتى بين ظلمات الشر دون أن نطلق أحكاما متسرعة وفورية. فهو يأتي كأصغر البذور، وبالتالي يطلب منا الصبر لكي نعرف كيف نرافق العمليات ونعترف به في الصغر الحياة اليومية وبساطة الحياة العادية. وهو ينمو بطريقة غير مرئية كالخميرة في الدقيق، وبذلك يحررنا من الأحباط ويدعونا إلى الثقة حتى عندما يبدو لنا أن الله غائب، لأنه في الحقيقة يرافقنا دائما وحبه يعمل دائما من أجلنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن أسلوب الله هذا يجب أن يصبح أيضا الطريقة التي نقيم بها كأفراد وككنيسة في الواقع الذي يحيط بنا. نحن مدعوون لتبني أسلوب إنجيلي بدون أن نعارض بتسرع من خلال أحكام متعجرفة، وبدون أن نفرض أنفسنا بالقوة والنفوذ، وبدون أن نفقد الثقة في عمل الله. إن الأمر يتعلق كما قال الكاردينال راتزينجر آنذاك بالخضوع لمنطق البذرة الذي ليس منطق النجاع والعظمة، بل يطلب منا أن نصير صغارا وأن نخدم حياة الأشخاص، وبهذه الطريقة سنصبح نحن أنفسنا كبذرة إنجيل صغيرة تنبت وكخميرة حب تحول عجينة العالم. وختم البابا اللون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لنصلي للعذراء مريم الكلية القداسة التي عرفت كيف تقبل بذرة الكلمة في الصغر ولكي تعضدنا في المسيرة وتشفع لنا. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قداسة البابا اللون الرابع عشر المؤمنين والحجاج المحتشرين في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو وقال: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، بينما أقضي بضع أيام من الراحة أجدد تحياتي وامتناني لكم جميعا يا سكان كاستيل غاندولفو، وأستقبل بفرح الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم. تابع الأب الأقدس يقول: ما زلنا نتابع بقلق ما يحدث في العديد من البلدان التي تمزقها الحروب والعنف. لا ننسين الذين يتألمون ويقضون بسبب النزاعات، ونضم صلواتنا الدائمة إلى التزامنا السخي من أجل السلام.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان ضرب يسوع للجموع مثلا آخر وقال: مثل ملكوت السماوات كمثل رجل زرع زرعا طيبا في حقله، وبينما الناس نائمون جاء عدوه فزرع بعده بين القمح زؤانا وانصرف، فلما نما النبت وأخرج سنبله ظهر معه الزؤان. فجاء رب البيت عبيده وقالوا له: يا رب، ألم تزرع زرعا طيبا في حقلك؟ فمن أين جاء الزؤان؟ فقال لهم: أحد الأعداء فعل ذلك. فقال له العبيد: أفتريد أن نذهب فنجمعه؟ فقال: لا، مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان، فدعهما ينبتان معا إلى يوم الحصاد، حتى إذا أتى وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزؤان أولا واربطوه حزما ليحرق، وأما القمح فاجمعوه وأتوا به إلى أهرائي. وضرب لهم مثلا آخر قال: مثل ملكوت السماوات كمثل حبة خردل أخذها رجل فزرعها في حقله، هي أصغر البذور كلها، فإذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تأتي فتعشش في أغصانها. وأورد لهم مثلا آخر وقال: مثل ملكوت السماوات كمثل خميرة أخذتها امرأة فجعلتها في 3 مكاييل من الدقيق حتى اختمرت كلها. هذا كله قاله يسوع للجموع بالأمثال، ولم يقل لهم شيئا من دون مثل، ليتم ما قيل على لسان النبي: أتكلم بالأمثال وأعلن ما كان خفيا منذ إنشاء العالم. ثم ترك الجموع ورجع إلى البيت، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مثل ذؤان الحقل. فأجابهم: الذي يزرع الزرع الطيب هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الطيب بنو الملكوت، والزؤان بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما أن الزؤان يجمع ويحرق في النار، فكذلك يكون عند نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون مسببي العثرات والفاسقين كافة فيخرجونهم من ملكوته، ويقذفون بهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان، والصديقون يشعون حينئذ كالشمس في ملكوت أبيهم، فمن كان له أذنان فليسمع.

يقدم لنا إنجيل اليوم ثلاثة أمثال يحدث يسوع من خلالها الجموع عن ملكوت الله، ولكننا سنتوقف معا عند المثل الأول، مثل القمح والزؤان، والذي يصف مسألة الشر في العالم ويسلط الضوء على صبر الله. تتم الرواية في حقل بين شخصين متناقضين، صاحب الحقل من جهة والذي يمثل الله ويزرع القمح، والعدو من جهة أخرى والذي يمثل الشيطان ويزرع الزؤان. ومع مرور الوقت نما الزؤان أيضا وسط القمح، وإزاء هذا الأمر تعددت مواقف عبيد صاحب الحقل. أراد العبيد أن يتدخلوا ويقتلعوا الزؤان، لكن صاحب الحقل الذي كان قلقا لخلاص القمح رفض قائلا: لا، مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان. بهذه الصورة يقول لنا يسوع أن الخير والشر في هذا العالم يتداخلان بشكل كبير لدرجة يصعب فصلهما واقتلاع الشر بالكامل. وحده الله قادر على ذلك، وسيقوم بذلك في الدينونة الأخيرة، وبالتالي تشكل هذه الحالة بغموضها وتعقيدها حقل حرية المسيحيين الذي تتم فيه ممارسة التمييز بين الخير والشر. يتعلق الأمر في هذا الحقل إذن بثقة كبيرة بالله وعنايته، بجمع موقفين متناقضين ظاهريا، اتخاذ القرار والصبر. القرار بأن يكون الشخص بكامل قواه زرعا طيبا، وهذا الأمر نريده جميعا، وأن يبتعد بالتالي عن الشر وإغراءاته. أما الصبر فيعني تفضيل كنيسة تكون الخمير في العجين على كنيسة من الأطهار تدعي الحكم المبكر على من يستحق ملكوت الله ومن لا يستحقه. إن الرب الحكمة المتجسدة يساعدنا اليوم لنفهم أن الخير والشر لا يمكن تحديدهما بمنطقة محددة أو بمجموعة أشخاص معينة، أي أن نقول هؤلاء هم صالحون وأولئك هم أشرار، بل يقول لنا أن خط الفصل بين الخير والشر يمر في قلب كل شخص، أي أننا جميعا خطأ، ويسوع المسيح بموته على الصليب وقيامته قد حررنا من عبودية الخطيئة ومنحنا النعمة لنسير في حياة جديدة، ولكنه أعطانا مع سر المعمودية سر الاعتراف أيضا، لأننا نحتاج دائما لأن تغفر خطايانا. فإن كنا ننظر فقط إلى الشر المقيم خارجنا فهذا يعني أننا لا نريد الاعتراف بالشر الموجود في داخلنا أيضا. يعلمنا يسوع أيضا أسلوبا مختلفا لننظر من خلاله إلى حقل العالم ونرى الواقع. نحن مدعوون لتعلم أوقات الله التي تختلف عن أوقاتنا، ونتعلم أيضا نظرته، فبفضل التأثير الجيد لانتظار قلق، ما كان زؤانا أو ما كان يبدو زؤانا يمكنه أن يصبح صالحا. هذا هو واقع الارتداد، وهذا هو منظور الرجاء. لتساعدنا العذراء مريم على فهم الواقع الذي يحيط بنا، ولا القذارة والشر وحسب، وإنما الخير والجمال أيضا، وعلى كشف عمل الشيطان وبشكل خاص على الثقة بعمل الله الذي يخصب التاريخ.

0: في ختام الحفل الموسيقي الذي أقامته أبرشية ألبانو مساء السبت 18 من تموز يوليو في باحة القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو على شرف قداسة البابا لون 14 وللتعبير عن البهجة بإقامة الحبر الأعظم في المنطقة، وجه الأب الأقدس كلمة شكر في بدايتها الفنانين المشاركين في الحفل مشيدا بأدائهم وداعيا إلى تحيتهم بالمزيد من التصفيق، كما وشكر البابا أبرشية ألبانو على هذا الحفل الذي وصفه بهدية جميلة، ووجه الشكر أيضا إلى المساهمين وإلى الحضور جميعا. ووصل أننا قد اختبرنا في لحظات الجمال هذه شيئا عظيما، وهو ما أراد الله في الخليقة، الجمال. وأضاف قداسته أننا نعيش في عالم كثيرا ما يغيب فيه الجمال، وأشار إلى الكثير من المشاكل مثل الحروب والنزاعات والكراهية والعنف وعدم توفر العمل وغيرها. ووصف الأب الأقدس التمكن من التجمع لمناسبة مثل هذه بعطية كبيرة، لأن هذا يذكرنا بأن هناك ما هو أفضل، وبأن الرجال والنساء أننا جميعا إن أردنا يمكننا معا تقديم الجمال الذي يساعدنا على أن نرتفع من القلب نحو الله. هذا أراد البابا لون 14 في كلمته التذكير بشعار زيارته الرسولية إلى إسبانيا التي قام بها قبل ما يزيد قليلا عن الشهر، وهو ارفعوا عيونكم، وقال فلنرفع عيوننا نظرنا إلى السماء. ووصل قداسته أن الموسيقى والفن والجمال تساعدنا على أن ننظر بالتوجه نحو الله إلى ما هو من بين أفضل جوانب الكائن البشري. ثم وجه قداسة البابا الشكر مجددا على منحنا هذه الفرصة لاختبار الجمال والشعور بكوننا بالفعل فيما أراد الله أن يهبه لنا جميعا. وقال إن بإمكاننا اختتام هذه الأمسية سائلين الله بركته لكل واحد منكم ولأحبائكم، مدركين في القلب وفي النفس أن الرب هو بالفعل معنا دائما.
1: في خضم الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، تسعى بطريركية القدس للاتين إلى إعادة فتح إحدى المدارس. عن هذا الموضوع تحدث المطران ويليام شوملي، النائب العام والنائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين، في مقابلة خاصة بها موقعنا الإلكتروني. استهل سيادته حديثه لافتا إلى أن الغزاويين يعيشون اليوم على نسبة 47% من مساحة القطاع، لأن القسم المتبقي يخضع للاحتلال الإسرائيلي، ما يعني اقتضاضا سكانيا كبيرا. وما يزيد الطين بلة أن 80% من البنى التحتية في القطاع دمرت، لسيما شبكات المياه والكهرباء، فضلا عن الجامعات والمدارس التي لم تعد موجودة في وقت يعيش فيه السكان في الخيام. في معرض حديثه عن المساعدات الإنسانية، قال المطران شوملي إن هذه المعونات تقتصر على الطعام والدواء، مع أن الأدوية التي تدخل إلى القطاع الفلسطيني ليست كافية لسد احتياجات المرضى. ثم لفت سيادته إلى وجود العديد من المواطنين الذين كانوا موظفين حكوميين، وبعضهم ما يزالون يتقاضون رواتبهم لغاية اليوم، شأن معلمي المدارس على سبيل المثال، لكن المواطنين الآخرين يحتاجون إلى المساعدات الاقتصادية، وهذا ما تقوم به البطريركية التي تسعى إلى تقديم مبالغ مالية تمكن العائلات من شراء الطعام والمستلزمات الضرورية. والمستفيدون من هذه المساعدات هم بنوع خاص أبناء الرعية المتواجدون داخل مجمع كنيسة اللاتين في مدينة غزة. ردا على سؤال بشأن إمكانية إعادة إعمار القطاع، قال المطران ويليام شوملي إن هذا الأمر منوط بتجريد القطاع من السلاح، وهي مرحلة لم تكتمل بعد، إذ إن حركة حماس ما تزال موجودة في القطاع وتسهر على الأمن في المناطق السكنية. ولفت سيادته إلى أن البطريركية ستبدأ في شهر أيلول سبتمبر بإعادة ترميم المدرسة التابعة لرعية العائلة المقدسة بهدف فتحها مجدداً، ما يسمح للأطفال بالعودة إلى مقاعد الدراسة على أمل أن يستعيدوا حياتهم الطبيعية ويتخطوا صدمة الحرب.
0: في 17 من تموز يوليو وفي ختام جمعيته العامة السنوية، وجه المجلس الإقليمي في جوبا لأساقفة جنوب السودان الكاثوليك نداء قويا مطالبا السياسيين بالمسؤولية. وعرب الأساقفة عن المخاوف أمام عدم استكمال اتفاق السلام الذي يعود إلى عام 2018، وذلك خاصة مع استعداد البلاد للانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الأول ديسمبر القادم. وتحدث أساقفة جنوب السودان في ندائهم عن انتشار غياب الأمن والأزمة الاقتصادية التي يواصل السكان المعاناة منها. هذا ويدعو مجلس الأساقفة إلى الحوار والمصالحة واحترام النظام الدستوري، وذلك من أجل تفادي سقوط جنوب السودان مجددا في مرحلة من عدم الاستقرار. وحذر بيان للمجلس من أزمة دستورية جديدة بغض النظر عن إجراء الانتخابات أو تأجيلها. كما وأراد الأساقفة الكاثوليك التشديد على أن المرحلة السياسية الحالية الحساسة تتطلب قرارات تتطلع إلى الخير العام وتقوم على الحوار والثقة المتبادلة، وتحتاج إلى ما وصفه البيان بوضوح تشريعي. وأضاف أن فقط عملية انتخابية معدة بشكل متقاسم وبمصداقية يمكنها أن تشكل فرصة للوحدة الوطنية بدلا من تغذية انقسامات جديدة. هذا وأرد أساقفة جنوب السودان التأكيد على أن اتفاق السلام من عام 2018 يواصل كونه المرجعية الأساسية من أجل بناء سلام دائم ونظام ديمقراطي مستقر. ومن هذا المنطلق يدعو مجلس الأساقفة في بيانه القادة السياسيين إلى أن يمنحوا دفعة قوية للتطبيق الكامل لهذا الاتفاق واستعادة ثقة المواطنين من خلال احترام المؤسسات والشرعية والمبادئ المؤسسة. وأعلن الأساقفة في هذا السياق عن نشر قريب لرسالة رعوية موسعة مخصصة للانتخابات وللوضع في البلاد، وذلك لتقديم توجيهات للمؤمنين والإسهام في النقاش العام في مرحلة حاسمة في تاريخ الأمة. وإلى جانب المخاوف مؤسساتية الطابع، يتوقف بيان مجلس الأساقفة عند تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب السودان، ويشير بشكل خاص إلى العنف المتواصل بين الجماعات المختلفة في مناطق كثيرة، والصدامات بين القوى الحكومية ومجموعات المعارضة المسلحة، وأيضا إلى التوترات على الحدود الجنوبية مع أوغندا. وتحدث البيان عن أوضاع تواصل التسبب في معاناة للسكان المدنيين وتجعل المسيرة نحو سلام دائم أكثر صعوبة.
2: نشر مجلس أساقفة زامبيا الكاثوليك بيانا رعويا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وتحديدا في 13 من شهر آب أغسطس، ودعا فيه إلى حملات انتخابية وانتخابات سلمية خالية من العنف. وذكر في الوقت نفسه بأن البلاد ومنذ استقلالها أسست هويتها على السلام. وأشار مجلس أساقفة زامبيا الكاثوليك في البيان الرعوي الذي نشره يوم الخميس الماضي 16 من تموز يوليو إلى أن السلام ليس مجرد غياب النزاع، بل هو ثمرة العدل والاحترام المتبادل والتضامن بين المواطنين. وأضاف الأساقفة أن كل عمل من أعمال العنف السياسي ينتهك كرامة الشخص البشري ويسيء إلى الخير العام ويضعف الثقة التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي، ودعوا إلى حملات انتخابية وانتخابات خالية من العنف. وفي ختام البيان الرعوي الذي نشره مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد وتحديدا في 13 من شهر أب أغسطس 2026، سلط مجلس الساقفة زامبيا الكاثوليك الضوء على صلاة القديس فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني أداة لسلامك. أصدر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي يوم أمس السبت 18 من تموز يوليو تعميما جاء فيه إلى أخواننا السادة المطارنة الأجلاء وقدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات وحضرة الكهنة والأباء والرهبان والراهبات وأبناء وبنات كنيستنا الأعزاء في لبنان وبلدان الانتشار، ونحن على بعد أسبوع من الاحتفال بتطويب البطريرك الياس لحويك طوباويا جديدا للكنيسة ولبنان في نعمة عظيمة يهبها الرب لشعبه. ندعوكم جميعا إلى الاتحاد بالصلاة وإضاءة الشموع مساء الجمعة 24 من تموز يوليو عشية الاحتفال، علامة للإيمان والرجاء والشركة الكنسية. وقال غبطته: فلنرفع صلاتنا إلى الله طالبين شفاعة الطوباوي الجديد من أجل لبنان والعائلات والكهنة والشباب والمرضى وكل نية يحملها المؤمنون في قلوبهم. وأضاف البطريرك الماروني يقول: وندعوكم أيضا إلى المشاركة في احتفال التطويب يوم السبت 25 من تموز يوليو الساعة 5 بعد الظهر في ساحة الصرح البطريركي في الديمان. هذا الصرح الذي شيده الطوباوي البطريرك الياس لحويك لنعيش معا هذه المناسبة التاريخية كعلامة جديدة من علامات الرجاء والقداسة في وطننا. وأضاف: كما نطلب أن تقرع أجراس جميع الكنائس في لبنان تزامنا مع بدء قداس التطويب لتتوحد أصواتها معلنة فرح الكنيسة وصلاتها ورجاءها بأن يبقى لبنان بشفاعة الطوباوي البطريرك الياس لحويك أرضا للقداسة والرسالة والكرامة. وقال البطريرك الماروني: نسأل الله أن يجعل هذا الحدث الروحي محطة نعمة متجددة لكنيستنا ووطننا، وأن يفيض علينا جميعا بركاته بشفاعة الطوباوي الجديد.
1: أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في تقرير لها بأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لا تقتصر على الجوانب الإنسانية والأمنية وحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، ما يهدد بدفع 23 مليون و400 ألف طفل إضافي إلى براثن الفقر بحلول نهاية العام الجاري. وقد استند التقرير إلى بيانات من أكثر من 167 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى جانب اضطرابات التجارة البحرية أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، ولا سيما تلك الأكثر هشاشة. وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أن الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر لتصاعد الصراع، حتى أولئك الذين يعيشون بعيدا عن منطقة النزاع، محذرة من أن استمرار الأزمة سيجعل من الصعب على ملايين الأسر توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية لأطفالها، بما يهدد نموهم الجسدي والذهني. وأوضح التقرير الأممي أن آسيا وأفريقيا ستتحملان العبء الأكبر مع ظهور آثار ملموسة في دول مثل الصومال وأثيوبيا ونيجيريا وبنغلاديش، حيث أدت زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وتعقيد إيصال المساعدات الإنسانية. ودعت منظمة الأمم المتحدة الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، دعتها إلى التحرك العاجل وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر ضعفاً.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا اللون الرابع عشر ظهر يوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو أمام مقر الإقامة الصيفية للباباوات. وقبل الصلاة ألقى الأقدس كلمة قال فيها: بعد مثل الزارع يستمر يسوع في مخاطبة الجموع من خلال بعض الصور: القمح الطيب والزؤان، حبة الخردل والخميرة في الدقيق. إنها ثلاثة أمثال صغيرة تهدف إلى التذكير بمجيء ملكوت الله في التاريخ وعمله في حياة البشر والطريقة التي ينمو بها ويتسع ويحول العالم من الداخل. ومن خلال هذه القصص يحذرنا يسوع من تجربة التفكير في الله كشخصية قوية تفرض نفسها بالقوة وتستحوذ على المساحات لكي تهيمن وتنتصر، ولكن الله يفضل الصغار، علامة محبته المتواضعة التي تتركنا أحرارا في قبوله أو رفضه، وتسعى إلى شق طريقها حتى في وسط الزؤان، وتعمل بطريقة خفية وغير مرئية كأصغر البذور جميعا، ويتخمر داخل العجين بدون أن تحدث ضجيجا. تابع الأبو الأقدس يقول: أيها الأخوة والأخوات، من خلال هذه الأمثال يخبرنا يسوع بشيء مهم عن الطريقة التي يعمل بها الله في حياتنا وفي التاريخ. ففي بعض الأحيان نتوقع شيئا مدويا ونرغب في إله يتدخل من الأعالي ليقتلع الزؤان الشر على الفور. نتخيل إلها قويا وجبارا، وللأسف نكيف طريقتنا في أن نكون مسيحيين وفي أن نكون كنيسة وفقا لهذه الصورة، لكن ملكوت الله ينتشر أيضا في وسط الزوان ويطلب منا نظرة قادرة على التقاط الخير الذي ينبت حتى بين ظلمات الشر دون أن نطلق أحكاما متسرعة وفورية. فهو يأتي كأصغر البذور، وبالتالي يطلب منا الصبر لكي نعرف كيف نرافق العمليات ونعترف به في الصغر الحياة اليومية وبساطة الحياة العادية. وهو ينمو بطريقة غير مرئية كالخميرة في الدقيق، وبذلك يحررنا من الأحباط ويدعونا إلى الثقة حتى عندما يبدو لنا أن الله غائب، لأنه في الحقيقة يرافقنا دائما وحبه يعمل دائما من أجلنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن أسلوب الله هذا يجب أن يصبح أيضا الطريقة التي نقيم بها كأفراد وككنيسة في الواقع الذي يحيط بنا. نحن مدعوون لتبني أسلوب إنجيلي بدون أن نعارض بتسرع من خلال أحكام متعجرفة، وبدون أن نفرض أنفسنا بالقوة والنفوذ، وبدون أن نفقد الثقة في عمل الله. إن الأمر يتعلق، كما قال الكاردينال راتزينجر آنذاك، بالخضوع لمنطق البذرة الذي ليس منطق النجاح والعظمة، بل يطلب منا أن نصير صغارا وأن نخدم حياة الأشخاص. وبهذه الطريقة سنصبح نحن أنفسنا كبذرة إنجيل صغيرة تنبت وكخميرة حب تحول عجينة العالم. وختم البابا لون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لنصلي للعذراء مريم الكلية القداسة التي عرفت كيف تقبل بذرة الكلمة في الصغر، ولكي تعضدنا في المسيرة وتشفع لنا. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قداسة البابا لون الرابع عشر المؤمنين والحجاج المحتشرين في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو وقال: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، بينما أقضي بضع أيام من الراحة أجدد تحياتي وامتناني لكم جميعا يا سكان كاستيل غاندولفو، وأستقبل بفرح الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم. تابع الأبلغدس يقول: ما زلنا نتابع بقلق ما يحدث في العديد من البلدان التي تمزقها الحروب والعنف، لا ننسين الذين يتألمون ويقضون بسبب النزاعات، ونضم صلواتنا الدائمة إلى التزامنا السخي من أجل السلام.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان ضرب يسوع للجموع مثلا آخر وقال: مثل ملكوت السماوات كمثل رجل زرع زرعا طيبا في حقله، وبينما الناس نائمون جاء عدوه فزرع بعده بين القمح زؤانا وانصرف، فلما نما النبت وأخرج سنبله ظهر معه الزؤان، فجاء رب البيت عبيده وقالوا له: يا رب، ألم تزرع زرعا طيبا في حقلك؟ فمن أين جاء الزؤان؟ فقال لهم: أحد الأعداء فعل ذلك. فقال له العبيد: أفتريد أن نذهب فنجمعه؟ فقال: لا، مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان، فدعهما ينبتان معا إلى يوم الحصاد، حتى إذا أتى وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزؤان أولا واربطوه حزما ليحرق، وأما القمح فاجمعوه وأتوا به إلى أهرائي. وضرب لهم مثلا آخر قال: مثل ملكوت السماوات كمثل حبة خردل أخذها رجل فزرعها في حقله، هي أصغر البذور كلها، فإذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تأتي فتعشش في أغصانها. وأورد لهم مثلا آخر وقال: مثل ملكوت السماوات كمثل خميرة أخذتها امرأة فجعلتها في 3 مكاييل من الدقيق حتى اختمرت كلها. هذا كله قاله يسوع للجموع بالأمثال، ولم يقل لهم شيئا من دون مثل، ليتم ما قيل على لسان النبي: أتكلم بالأمثال وأعلن ما كان خفيا منذ إنشاء العالم. ثم ترك الجموع ورجع إلى البيت، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مثل ذؤان الحقل. فأجابهم: الذي يزرع الزرع الطيب هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الطيب بنو الملكوت، والزؤان بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما أن الزؤان يجمع ويحرق في النار، فكذلك يكون عند نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون مسببي العثرات والفاسقين كافة فيخرجونهم من ملكوته، ويقذفون بهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان، والصديقون يشعون حينئذ كالشمس في ملكوت أبيهم، فمن كان له أذنان فليسمع.

يقدم لنا إنجيل اليوم 3 أمثال يحدث يسوع من خلالها الجموع عن ملكوت الله، ولكننا سنتوقف معا عند المثل الأول، مثل القمح والزؤان، والذي يصف مسألة الشر في العالم ويسلط الضوء على صبر الله. تتم الرواية في حقل بين شخصين متناقضين، صاحب الحقل من جهة والذي يمثل الله ويزرع القمح، والعدو من جهة أخرى والذي يمثل الشيطان ويزرع الزؤان. ومع مرور الوقت نما الزؤان أيضا وسط القمح، وإزاء هذا الأمر تعددت مواقف عبيد صاحب الحقل. أراد العبيد أن يتدخلوا ويقتلعوا الزؤان، لكن صاحب الحقل الذي كان قلقا لخلاص القمح رفض قائلا: لا، مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان. بهذه الصورة يقول لنا يسوع أن الخير والشر في هذا العالم يتداخلان بشكل كبير لدرجة يصعب فصلهما واقتلاع الشر بالكامل. وحده الله قادر على ذلك، وسيقوم بذلك في الدينونة الأخيرة، وبالتالي تشكل هذه الحالة بغموضها وتعقيدها حقل حرية المسيحيين الذي تتم فيه ممارسة التمييز بين الخير والشر. يتعلق الأمر في هذا الحقل إذن بثقة كبيرة بالله وعنايته، بجمع موقفين متناقضين ظاهريا، اتخاذ القرار والصبر. القرار بأن يكون الشخص بكامل قواه زرعا طيبا، وهذا الأمر نريده جميعا، وأن يبتعد بالتالي عن الشر وإغراءاته. أما الصبر فيعني تفضيل كنيسة تكون الخمير في العجين على كنيسة من الأطهار تدعي الحكم المبكر على من يستحق ملكوت الله ومن لا يستحقه. إن الرب الحكمة المتجسدة يساعدنا اليوم لنفهم أن الخير والشر لا يمكن تحديدهما بمنطقة محددة أو بمجموعة أشخاص معينة، أي أن نقول هؤلاء هم صالحون وأولئك هم أشرار، بل يقول لنا أن خط الفصل بين الخير والشر يمر في قلب كل شخص، أي أننا جميعا خطأ، ويسوع المسيح بموته على الصليب وقيامته قد حررنا من عبودية الخطيئة ومنحنا النعمة لنسير في حياة جديدة، ولكنه أعطانا مع سر المعمودية سر الاعتراف أيضا، لأننا نحتاج دائما لأن تغفر خطايانا. فإن كنا ننظر فقط إلى الشر المقيم خارجنا فهذا يعني أننا لا نريد الاعتراف بالشر الموجود في داخلنا أيضا. يعلمنا يسوع أيضا أسلوبا مختلفا لننظر من خلاله إلى حقل العالم ونرى الواقع. نحن مدعوون لتعلم أوقات الله التي تختلف عن أوقاتنا، ونتعلم أيضا نظرته، فبفضل التأثير الجيد لانتظار قلق، ما كان زؤانا أو ما كان يبدو زؤانا يمكنه أن يصبح صالحا. هذا هو واقع الارتداد، وهذا هو منظور الرجاء. لتساعدنا العذراء مريم على فهم الواقع الذي يحيط بنا، ولا القذارة والشر وحسب، وإنما الخير والجمال أيضا، وعلى كشف عمل الشيطان وبشكل خاص على الثقة بعمل الله الذي يخصب التاريخ.

0: في ختام الحفل الموسيقي الذي أقامته أبرشية ألبانو مساء السبت 18 من تموز يوليو في باحة القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو على شرف قداسة البابا لون 14، وللتعبير عن البهجة بإقامة الحبر الأعظم في المنطقة، وجه الأب الأقدس كلمة شكر في بدايتها الفنانين المشاركين في الحفل مشيدا بأدائهم وداعيا إلى تحيتهم بالمزيد من التصفيق. كما وشكر البابا أبرشية ألبانو على هذا الحفل الذي وصفه بهدية جميلة، ووجه الشكر أيضا إلى المساهمين وإلى الحضور جميعا. ووصل أننا قد اختبرنا في لحظات الجمال هذه شيئا عظيما، وهو ما أراد الله في الخليقة، الجمال. وأضاف قداسته أننا نعيش في عالم كثيرا ما يغيب فيه الجمال، وأشار إلى الكثير من المشاكل مثل الحروب والنزاعات والكراهية والعنف وعدم توفر العمل وغيرها. ووصف الأب الأقدس التمكن من التجمع لمناسبة مثل هذه بعطية كبيرة، لأن هذا يذكرنا بأن هناك ما هو أفضل، وبأن الرجال والنساء، أننا جميعا إن أردنا يمكننا معا تقديم الجمال الذي يساعدنا على أن نرتفع من القلب نحو الله. هذا أراد البابا لون 14 في كلمته التذكير بشعار زيارته الرسولية إلى إسبانيا التي قام بها قبل ما يزيد قليلا عن الشهر، وهو ارفعوا عيونكم، وقال فلنرفع عيوننا نظرنا إلى السماء. ووصل قداسته أن الموسيقى والفن والجمال تساعدنا على أن ننظر بالتوجه نحو الله إلى ما هو من بين أفضل جوانب الكائن البشري. ثم وجه قداسة البابا الشكر مجددا على منحنا هذه الفرصة لاختبار الجمال والشعور بكوننا بالفعل فيما أراد الله أن يهبه لنا جميعا. وقال إن بإمكاننا اختتام هذه الأمسية سائلين الله بركته لكل واحد منكم ولأحبائكم، مدركين في القلب وفي النفس أن الرب هو بالفعل معنا دائما.
1: في خضم الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، تسعى بطريركية القدس للاتين إلى إعادة فتح إحدى المدارس. عن هذا الموضوع تحدث المطران ويليام شوملي، النائب العام والنائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين، في مقابلة خاصة بها موقعنا الإلكتروني. استهل سيادته حديثه لافتا إلى أن الغزاويين يعيشون اليوم على نسبة 47% من مساحة القطاع، لأن القسم المتبقي يخضع للاحتلال الإسرائيلي، ما يعني اقتضاضا سكانيا كبيرا، وما يزيد الطين بلة أن 80% من البنى التحتية في القطاع دمرت، لا سيما شبكات المياه والكهرباء، فضلا عن الجامعات والمدارس التي لم تعد موجودة في وقت يعيش فيه السكان في الخيام. في معرض حديثه عن المساعدات الإنسانية، قال المطران شوملي إن هذه المعونات تقتصر على الطعام والدواء، مع أن الأدوية التي تدخل إلى القطاع الفلسطيني ليست كافية لسد احتياجات المرضى. ثم لفت سيادته إلى وجود العديد من المواطنين الذين كانوا موظفين حكوميين، وبعضهم ما يزالون يتقاضون رواتبهم لغاية اليوم، شأن معلمي المدارس على سبيل المثال، لكن المواطنين الآخرين يحتاجون إلى المساعدات الاقتصادية، وهذا ما تقوم به البطريركية التي تسعى إلى تقديم مبالغ مالية تمكن العائلات من شراء الطعام والمستلزمات الضرورية. والمستفيدون من هذه المساعدات هم بنوع خاص أبناء الرعية المتواجدون داخل مجمع كنيسة اللاتين في مدينة غزة. ردا على سؤال بشأن إمكانية إعادة إعمار القطاع، قال المطران ويليام شوملي إن هذا الأمر منوط بتجريد القطاع من السلاح، وهي مرحلة لم تكتمل بعد، إذ إن حركة حماس ما تزال موجودة في القطاع وتسهر على الأمن في المناطق السكنية. ولفت سيادته إلى أن البطريركية ستبدأ في شهر أيلول سبتمبر بإعادة ترميم المدرسة التابعة لرعية العائلة المقدسة بهدف فتحها مجدداً، ما يسمح للأطفال بالعودة إلى مقاعد الدراسة على أمل أن يستعيدوا حياتهم الطبيعية ويتخطوا صدمة الحرب.
0: في 17 من تموز يوليو وفي ختام جمعيته العامة السنوية، وجه المجلس الإقليمي في جوبا لأساقفة جنوب السودان الكاثوليك نداء قويا مطالبا السياسيين بالمسؤولية. وعرب الأساقفة عن المخاوف أمام عدم استكمال اتفاق السلام الذي يعود إلى عام 2018، وذلك خاصة مع استعداد البلاد للانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الأول ديسمبر القادم. وتحدث أساقفة جنوب السودان في ندائهم عن انتشار غياب الأمن والأزمة الاقتصادية التي يواصل السكان المعاناة منها. هذا ويدعو مجلس الأساقفة إلى الحوار والمصالحة واحترام النظام الدستوري، وذلك من أجل تفادي سقوط جنوب السودان مجددا في مرحلة من عدم الاستقرار. وحذر بيان للمجلس من أزمة دستورية جديدة بغض النظر عن إجراء الانتخابات أو تأجيلها، كما وأراد الأساقفة الكاثوليك التشديد على أن المرحلة السياسية الحالية الحساسة تتطلب قرارات تتطلع إلى الخير العام وتقوم على الحوار والثقة المتبادلة، وتحتاج إلى ما وصفه البيان بوضوح تشريعي. وأضاف أن فقط عملية انتخابية معدة بشكل متقاسم وبمصداقية يمكنها أن تشكل فرصة للوحدة الوطنية بدلا من تغذية انقسامات جديدة. هذا وأراد أساقفة جنوب السودان التأكيد على أن اتفاق السلام من عام 2018 يواصل كونه المرجعية الأساسية من أجل بناء سلام دائم ونظام ديمقراطي مستقر. ومن هذا المنطلق يدعو مجلس الأساقفة في بيانه القادة السياسيين إلى أن يمنحوا دفعة قوية للتطبيق الكامل لهذا الاتفاق واستعادة ثقة المواطنين من خلال احترام المؤسسات والشرعية والمبادئ المؤسسة.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.